يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا

قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا

مرهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا

هم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته.

يصعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا

المستقيمين معك. والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم، فاقرؤوا ما تيسر من القرآن.

تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر.

واستغفر ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير.

ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي دلوكي سن خري سن سوبي شاه احمد التجاني ندو دلو سنة جي كاتنو يالا اكنا خم جي سن اميسيو كلمة الحق.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه،

آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي جلدي وكي دقلو كدين سن خالد سن صبي شاه أحمد التجاني اللهم دلو سنة شكاتنو يالا أكما خم كسن إميسيان كلمة الحق يعني أك سن خريط دي دي جي باكو تبارك الله نفسيني وقتان في يننت بمغ بني وخ يننت يالا إدريس عليه السلام ورب سبحانه وتعالى بكنا تي يوننتي يمو جوخن تي تيريم بو تاد بي دي القران واخ يوننتي بي نيكو فاتنديكول سما يوننت بو باخ بني واخ ادريس دانا لا نيت لي استوارام تي تيري بي ني تودي القران رب سبحانه وتعالى وخنا يونت بي نيكو واذكر في الكتاب ادريس مونيكو فاتلي كل تي تيري بي سنا تونغ يونت بي ني واخ ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يالا نيكو يونت بوبو ني واخ ادريس نانا نيت كو باخ لا وون تيتام ديفون ناكو مودي اب يونت تيتام يكتي ناكو جوخ كو برب بو كاوي ادريس سيت لا تي يونت يالا شيخ ناخ يننت يالا ادم موي ابو البشر موم لا يالا نيك بين امال ندي امول باي مو دكلون كو اجنا سبب تخ مو واتيكو تي كو سوف يالا جخون نكو نجابوت باي نجابور كا لا نيي بري بري كين نكو تي دون مو تي نيك يننت كوم موم مي شيف fils momu maam la ci yonent bi ñuy wax idriss ñu ne itam moom idriss maam la ci yonent yàlla nuux ndax moo jur baayu yonent yàlla nuux maanaam jurul baayu yonent yàlla nuux waaye yonent yàlla nuux bayam idriss maam la ci moom ñu ne mu ngi tuddoon axa nuux

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي سن بكش أحمد تجاني دو دلو سنة سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بكو عبد الله.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دلو قدي سين خريط شاء أحمد التجاني اللو دلو سينة جيكاتنو يالا أكما خم عندك سين خريط عبد الله جوك كسين إميسيون كلمة الحق.

القرآن نتلك وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا مالك يوسف دغناتي كرو نيت كو باخ دغناتي كرو ام ترانغ دغناتي تي كرو جوليت كون مال ناني ريك مون تي ويتو بايام يعقوب واي فيتنام فنه لا نيك نيكي ترانغ دي مو ام تي كرو جي ييب دا ني في ام فيتنه بو خامتيني فيتنه بو داي وار يوني فتأملته امرأة العزيز ورأت حسنه وجماله وقع حبه في قلبها وعشقته فراودته من بين خمنتني يالا دوغلنا يلنت يالا يوسف نيك تي كيرغي اك سخنا سي واي بس بو نيك سخنا سي موم موغي نيميكو تارو يوسف بس بو نيك يوسف انغي غن رافيت رافيتان دي دوليكو تار بي دي دوليكو تبارك الله نينا ستانتان بوغو مودون ديف تي تارو يوسف تاخنا من بوغ يوسف تي دايو mbokkal ko doy wa waxna alquran net liko waxne wa rawadathu allati fi baytiha an nafsihi wa ghalqat alabwab wa qalat haytalak qala ma'adallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihu adh-dhalimun e mom ndawsi gis na mune dal dem na ko meuna tula am sago ci kanamu yusuf waxna ne yewu ndik def manam litax e nawsi fexe ba am pon ci yusuf mo di dafa tog ak mom jek jek ne ko ah yow yusuf ah yow yusuf rafet nga di yow sa kawar gi rafet na yusuf ne ko ah kawar gi rafet na waye lan nak suma genné aduna mom moy ñeuka tasaro ci sama yaram moy li ñeuka tasaro ci sama yaram ak limuy rafet rafet non ci jek jek wat ne ko ah yow mi de wax deug yalla sa beut yarafet ni de yusuf yusuf yow sa beut yarafet na de mo ne ko ah suma genné aduna de moy ndox mi ñeuk touru ci man ndox bi de ñeuk benn su ko defé ndox mi touru ci suuf kon rafetayam amul benn solo mo xornat ko ba jek mo ne ko ah yusuf sa kanam gi rafet na de yusuf ne ko ah limuy rafet rafet de ëllëk suuf dana ko lek da ko ko gis ñaaway ngay gis waye do gis ak taa mo ni ndaw ci bayu ndius ci diko tag di wax rafetayam diko tag ndike yo amna lu mu bëgg ci yusuf yam ci bëgg mo di wéet ak yusuf dañu di waxtaan ak mom ba yalla dogal ñu wéet ñom ñaar ci benn nekk dañu wéete nak ndaw ci daadi melni ku taxaliko ak sagom dane sakku yusuf li mos ko man dal wax deug yalla xamna ne amatuma sakku ci yow man yow rek la bëgg li nak mënu ma ko wona wax fenn loolu ba ñun ñaar dañuy wett legi nak liko dalé ci sama kawru bop ba ci sama yow tank may na lako wax na ne fofu sheytane xawon na fa man yusuf dayitu xawon na jeng jëm ci ndaw si waye nga gis ni alquran wax na ni wa laqad hammat bihi wa hamma biha lawla an ra'a burhan rabbih ni alquran wax na ni ndaw si bi yitte wo won na yusuf wa yusuf itam yitte wo won na ndaw si wa ke bu mom yusuf ba bu gisul won manama e takiray bi nga xamanteni yalla doxalane ko ci digeunte mak mu moy ko te muy digeunte mak jefandiko ak ndawsi mu ne bu gisul won kiray bobu kon yusufa dana jote ak ndawsi te bu boba itam dana nek ñawte ku reuy waye gis na mu fofu yalla e dimbala na fi jaamam ndax do wax ni e bu alquran waxe ni az-zaniyatu waz-zani manam bu jitele moy kat bu jigen tek ci moy kat bu goor na xamna ni jigen fu mu rebe du soy bu xé itam ni as-sariqu was-sariqatu sacc bu goor ak sacc bu jigen mu jitel goor ci ak jacc mu ji jigen na xamna ni itam pouvoiru manam dole goor ci jacc mu upp dole dole jigen ci jacc waye itam bu de ci walu moy mom jigen mo ci upp dole fuf

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جوليه مبكي دغلو كاتي ديلو سي نتي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ديميسيون كلمه الحق سين بوك شيخ احمد التجاني نتو ديلو كو ديفال اندك سين بوك تابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي دبلو كدي سن خيط سن صبي شاه أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يلا أكمبا خم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط بجب.

والأمانة صفة واجبة لكل نبي، لأن الشرع الذي يكلف النبي بالتبليغ هو أغلى أمانة، فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين. من نجسي في آية بني يننتي الله نوح ملل نبقم في كبور تيتم دنو وخني أبي يننت فورا بوك تي ملو كانم يي وار تي موم مودي مو نيك كو وور كو خامني دو وور دو ووروج بونو ديمي ايتام تي سوره نوح بروم بي سبحانه وتعالى مون فاي وخني دي نتلي نوح حق نامو نيكي وون اكو نيتام يالا ني انا ارسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون. كون من نيو جس آية بلتي سورة الشعراء أك بيت سورة النوح دانك بن لن توالو معنى. فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه، فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه. ينتهي النوح عليه السلام دنوخني كرافتون كدولة ناخ يالا دا فا واخ يوننتي بي نيكو ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه معنا وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم واي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yarak tegg nakoy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ni itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amone yar la ku amone yermane ci ñamu don wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim don wax ak ñoom bëgg rek njubug yalla gi duggu ci sen xol motax mu taxawon nek sen docteur batin di len wax fiñu wara jaar bu mëna jubok sen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñawtef bi gëna reuy mu di bokalé ñawtef bi nga xamné yalla nénu duma ko jéggelé mukk mëna jéggelé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nox alquran néna waxna aw nitam né len jéggulu len sen borom فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننتي يالا نوح عليه السلام وخنا أو نيتم نيلن جيغلو لن سين بروم نخ يالا ku sawar ci jeegal jaamam la bu ko togné su ngeen jigulo yalla yursilis samaa alaykum midrara dana tawlo asaman ba dotu len amati bekor ci natangi rek ngeen di nek amulo ni nit ñi bu fekkonte ni ñi moy ñepp ngi jegulu bekor du am waaw ndax ñett ñew neen ci yonent bi ku ne tawat ko soxla te seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñu dekk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamne mom lañuy dekké ndax bekor bi dañ nataangé ñew

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دغلوكاتي سن مبك شيخ أحمد تجاني لو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن مبك باب جاب

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كدي سين خريج الشيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتون يالا اك مباخم سي سين اميسيون كلمه الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلتي مبكي دملكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني داو دلو سنتي كاتنو يالا أكمباخم عندك سن بوك عبد الله جوبتي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبوك جلدي مبوك دقلوكدي سن مبوك شا أحمد التجاني ندو دلو سنة كاتنو يالا أكما خم أندك سن مبوك فابجا جي سن إميشيون كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو قدي سين خارج سين صبي الشيخ أحمد التجاني النو دلو سينة كاتون يالا أكماخم عندك سين خارج عبد الله جوب كسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلوكاتي سن صبي شيخ أحمد التجاني نو دلوسي نتي كاتونو يالا أك ماخم عندك سن بوكو عبد الله جوب تي سن إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دقلو كدي سين خريط سين صبتي شاه أحمد تجاني ندو دلو سينا أندك سين بك عبد الله جوب جسين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جولي مكي دغلو كدي سن خريج سن صوبي شيخ احمد التجاني نداو دلوسينا سي كاتنو يالا اك مباخم اندك سن بوك عبد الله جوب سي سن ايميسيون كلمه الحق.